0: تستطع على كيفك. تبي تعرف ليش ألوانهم غير وليش الجدران ديما تلمع وكأنها مزوقة اليوم؟ السر عند الشريان الوكيل الحصري لعمالقة الدهانات GLC وفيولا، مش مجرد صبغة وخلاص، هكي نحكو على أحدث منظومات تلوين عالمية بين يديك. وخايف من رطوبة وجونا القبلي؟ أنساها، مع عواز سافيتو الحماية صح والضمان اللي ريح بالك. ونحن مش في مكان واحد، تلقانا في كل مكان، 150 مركز تلوين وأكثر من 250 نقطة بيع في ربوع ليبيا بالكامل. شركة الشريان، ريادة، ثقة وانتشار. زورونا في مقرنا الرئيسي بنغازي وهديمة مقابل بالشرطة العسكرية. الشريان، ألوان تفوق توقعاتك.
1: للإعلان على راديو دو اف ام كلمنا على 091-505-070. دو اف ام معك.
2: خلي دو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.dofm.ly ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. دو اف ام، دو اف ام ديما معاك.
3: Mama, who do?

0: 1-800-993-95 على الواتساب، فيسبوك راديو دوفام بالعربي، انستغرام دوفام 100.7. تواصلكم معنا مستمعين ومشاركاتكم معنا في أولى جزئيات تامبول معكم 8 ومكملة لعند الساعة 11:09 بالضبط من داخل استديوهاتنا في مدينة طرابلس. قبل ما نكملوا باقي المسجات خلي نخشوا في حكايتنا ونشوفوا حكاية اليوم من بطل الحكاية والعبرة والسؤال اللي في الحكاية، وبعد على طول نجولي المسجات متاعكم اللي قاعدة توصل فينا منكم على الواتساب. من بطل الحكاية اليوم، بطل حكايتنا هو حسين، وحسين من الناس اللي يعني تربوا في الحوش ويشوف إنه شغل الحوش وفي هلبة حاجات ممكن كي تتطلب مساعدة شاب، يعني مش تكون كلها على الـ على الـ على المرأة بس. فالمهم انه هو تربى في الحوش انه لا اي شيء، لا المرأة هي اللي تقيم، حتى كان حجر زينة، حتى كان في شيء بجهد يبي كده، فهذا هو اللي تربى عليه. عمره ما شاف بوه مثلا خش للمطبخ او انه هو ساعد في ترتيب شيء معين، وكان ديما يسمع انه لا الراجل لا يساعد ولا يدير اي شيء، كل شيء يكون على عاتق المرأة. فبعد ما تزوج كانت مرته تشتغل زي مرأة عاملة حتى هي، وترجع تعبانة آخر يوم، ولكن رغم هذا كان يستنى في كل شيء يكون جاهز، الماكلة، الدنيا بها مرتبة، الحوش لازم يكونش فيه أي تفاصيل مش مظبوطة، فحتى التفاصيل الصغيرة. مع الوقت التعب بدأ يبان على عائلته أو زوجته، والتوتر كان بناتهم يعني على أبسط الأمور، لأنه صاير فيه ضغط. ففي مرة ارجع ولقاها مرهقة جدا بعد يوم هلبة طويل، تحاول ان هي ترتب وتحاول ان هي تطيب، وواقفة بالسيف يعني من التعبش، بحيث ان هو ما يدير لهاش مشكلة او يعلي صوته او يدير قصة في الحوش. وقتها حس لأول مرة ان الموضوع عمره ما كان او حيعبر عن نقص فيك، فالموضوع هنا هو شراكة وحياة مشتركة. بدأ بالحاجات البسيطة، ان هو مثلا لو كلي حاجته مش غلط انه هو يغسل، لو شرب مية، لو شرب فنجان قهوة، طاسة شاي، مش غلط انه هو يغسل الحاجة متاعه، يرتب المكان اللي هو كان قاعمز فيه، او مثلا فيه فوضى، او مثلا الكلي شيء معين والحاجة كي حاست. فمرات مثلا يعني لو كانت فيه عشاء خفيف يعني حاجة هيك تكون بسيطة فهو كان يدير فيها. في البداية حتى مع أو من أصحابه استغربوا يعني في الموضوع هذا، وفي اللي لمحله بكلام، والكلام هذا فيه نوع من الـ باللغة العربية السخرية يعني. بس حسين كان شايف في فرق داخل الحوش، في فرق هلبة كبير، راحة أكتر، هدوء أكتر، تعب أقل على مرته. مع الوقت الحوش بدأ أهدى، وحتى علاقتهم ببعض بدت تقوى وتحسنت أفضل بأضعاف مضاعفة. وفهم حسين إن الرجولة الحقيقية مش إنك تتفرج عليه، سواء كانت حتى لو كان مش متزوج، أمك أو أختك، الرجولة الحقيقية مش إنك أنت تتفرج عليهم كيف هم قاعدين شاقين وتعبانين ويقوموا فرزين لا، هي انك تشيل او تقيم الحمل معاهم. العبرة من الحكاية مستمعينا ان المساعدة داخل الحوش عمرها ما نقصت من قيمتك كراجل، بالعكس تكشف النضج وتكشف الاحترام لشريكة الحياة. سؤالنا ليكم، برايكم علش بعض الناس ما زالوا يشوفوا ان مشاركة الزوج في الحوش عيب، او الراجل بصفة عامة عيب، رغم ان الحياة والمسؤوليات متاع الحياة تغيرت؟ من وجهة نظركم انتم بعد ما سمحتوا حكاية حسين، للأمانة حكاية اليوم حيكون فيها ناس أيدت تصرف حسين في البداية، وفي ناس حتأيد تصرف حسين بعد ما صارت الربكة اللي في الحوش، وبعد ما رتب الدنيا، وبعد ما عرف إن شن اللي كان ينقص الحوش وعلش التوترات هذه صايرة في الحوش. هي أكيد كل حد وجهة النظر في الموضوع هذا، فيش حد حيلوم على التاني لو مثلا عنده وجهة نظر تكون، بس احنا بنتكلم اليوم في الموضوع هذا بشكل عام ومن ناحية إنسانية، إن فكرة لما يكون الحمل على حد واحد، وأعتقد توا في وقتنا هذا إحنا في 2026 يعني شبه إن مش الكل بس أغلب الزوجات يكونوا يشتغلوا عاملات، أضعف الإيمان أنها هي تكون مدرسة في التعليم عندها ساعات معينة وحتروح للحوش. بس في الكل اللي هو يعني الشغل على الزوج وعلى الزوجة. بصراحة الدنيا صعبت ويلزم الموضوع هذا للطرفين للي مقتنع طبعا. يا وجهات نظر
1: هي الفكرة وجهات نظر, في اللي يؤيد الفكرة هذه وفي اللي ممكن يرفض الفكرة هذه. فسؤالنا ليكم مستمعينا برأيكم, علاش في ناس ما زالوا يشوفوا ان مشاركة الرجل في الحوش ما بين قوسين تكون ان هي عيب رغم ان الحياة والمسؤوليات تغيرت؟ في اللي يقولك لا يعني كيف ان هو مثلا راجل يدير الحاجة هذه. فمرات مستمعينا في اي مجتمع من المجتمعات في افكار تقعد يعني متداولة وتقعد عايشة سنين, يعني حتى لو الحياة ممكن تغيرت او ممكن الافكار تغيرت من بينها اللي هي فكرة ان شغل الحوش اللي هي تكون مسؤولية المرأة بروحها مثلا هذه من ضمن الحاجات, ولو الراجل ممكن ساعد في التنظيف في مثلا التطيب أو أنه هو ممكن حتى في موضوع اللي هو ترتيب الحوش ممكن في مجتمعات يشوفوا فيها أن هي حاجة غريبة.
0: بالطبع.
1: لكن الوقت الحالي مستمعينا اليوم بدت الحياة مختلفة, يعني الضغوط أكثر, خدمة المرأة مسؤولياتها أن هي تكون مشتركة, فهنا التعاون داخل الحوش يعني مش هينقص أي حاجة من حد, بالعكس هو دليل تفاهم وشراكة حقيقية. في اللي يشوف إن قلت لك رويدة إن الموضوع عليه من الأول, يعني قلت لك إن الموضوع حيكون جدلي, في اللي حيأيد وفي اللي حيرفض
0: وفي اللي حيعارض. هي وجهات نظر وكل حد وقناعت. على فكرة مش قناعة الراجل راهو بس, لا حتى قناعة المرأة نفسها تقول لا لا مش مقتنعة أبدا, ما يسش معي شيء, ما يديرش معي شيء, حاجتي أنا اللي حنديرها هيك وهيك. يعني وجهات نظر مش بس على ان يعني الراجل بس يقول ان لا لا انا مستحيل اني مثلا ننظف هذه او نرتب هذه, لا عادي تلقى فيه زوجات وهي تقول لك لا لا لا خلاص عنده التزاماته ودوره واني عندي التزاماتي وعندي دوره. وبشكل عام مستمعين احنا في مجتمعاتنا العربيه بشكل عام ان لفترات هل بهالبطولة اعتقد ان من لما فتحنا عيوننا بمختلف الاجيال ان تصنفت الادوار بالطريقه هذه, راجل برا الحوش المراه داخل الحوش, طول ما هي داخل الحوش التزامات ومسؤوليات وتجهيزات وترتيبات الحوش على عاتقها.
1: هذه هي يعني الحاجة اللي من اللي كبرنا عليها
0: فلما يجي راجل يكسر القاعدة هذه وتلقاه مثلا يسيق في جنان ولا يلم في شيء حايس ولا صغار ناضوا متأخر وهيك فقعدي والزوجة مثلا حتى هي تشتغل وكان هو مثلا يوم عطلته فقعدي يرتب فقعدي يجهز لهم مثلا في فطورهم أو رتب الأسرة متاعهم, هذا كسر على فكرة للقاعدة هذه اللي احنا أصلا فتحنا عينها.
1: وهذه هي اللي نقصد عليها رويدة, إن زي ما قلت لك يعني الموضوع لما تجي تشوفيه من عدة جوانب, في الوقت يأيد الموضوع حد وفي اللي يرفض, في اللي يقول لك لا ان هي ممكن تكون تنقيص من رجوليتها او كذا
0: او يعني ضعف الشخصيه او مسيطر
1: وغيرها من الامور هذه. شوفي رويدة هي الحياه الزوجيه مشاركه قبل كل شيء, وفي امور انا نقول ان في حاجات تصير لو ما قلتش عليها ما فيش حد حيعرف, يعني انا في يعني في تفاصيل انا ممكن في حوشك مريضه انا ما نعرفهاش يعني الا لو ما قلتي عليها. يعني الفكره انه في امور تصير مش لازم انك انت تقول عليها,
0: مش لازم تنقال تفاديا للاحكام,
1: تفاديا حتى للاحراجات. يعني في من زوجات يعني سمحهم الله يعني ان هي تحط في زوجها في موقف قدام الناس ان هي مثلا هي تبدا مقعمزه في كان اليوم والله مثلا زوجي دار الحاجه وضمه كذا وكذا,
0: علاش انا مش الكل واعي وحيفهم بطريقه حلوه؟
1: هي الفكره صح. يعني في امور مفروض مثلا لو بتجي مثلا لو تعرف انك انت عايشه في مجتمع يركز في تفاصيل انت ماكش مقتنعه بها او انك انت ممكن مقتنعه بحاجات عكسها فما تقوليهاش, فما تحطيش نفسك في موقف الاحراج ليك ولا لزوجك ولا اي حد من العيله يعني.
0: صح صح. وفي نفس الوقت يعني
1: مش كل حد رويدة يتقبل الاختلاف, خلينا نكون واقعيين يعني احنا نتكلم يعني مع اختلاف اجيال واختلاف ثقافات واختلاف تفكير
0: حقيقة. وهذه نقطة هيك لازم يعني كويس انك انت قلتها, لان هلبة مهمة موضوع ان مش كل حد عنده الوعي هذا او الادراك هذا, ومش كل حد يعني عارف ان يعني خلينا نقوله إنه بالعكس هذا نوع من المساعدة أو إنه دورها هي دورها مثلاً إنه هو بيخفف العبء عليها أو بيقيم معاها المسؤولية شوية، خاصة زي ما قلنا قبل شوية إنه لو كانت الزوجة حتى هي مرأة عاملة فالموضوع حيكون مختلف، كل شيء حيكون بمساعدة، كل شيء مش بطريقة أمر، مش بطريقة تنتوير، ومش بعنترة مثلا، أو مش لا بالعكس، بالعكس طريقة سلسة جدا. لو احنا جينا أصلا ركزنا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته بشكل عام وكيف كان يساعد في زوجاته، الموضوع كان حيتغير ويختلف، وعمرنا ما حناخدوه من زاوية ضعف شخصية مسيطرة عليه متحكمة فيه كلامه هو المعتاد اللي نسمعه فيه. عندنا بكج اعلانات مستمعينا لازم نطلع نسمعوه، وتكونوا انتوا اعطيتونا اراكم وجهات النظر متاعكم في حكايتنا. فاصل قصير وعلى طول نرجع.

0: انت عطشان وتحب تغيير مشروب العين الجديد في علبة معدنية بخمس نكهات كولا وبرتقال وتفاح وليمون ويعيني الريد ميكس بطعم التوت وجماعة الدايت مع العين حينولك من الحب جانب حتستمتع بكولا دايت والليمون دايت من الأخير عيش المتعة مع مشروب العين الجديد مشروب العين أشرب من غير تفكير
1: أشرب من غير تفكير
2: حتى في القلعة الدولار انزل وتخفيضاتنا وصلت ل 30% الأدوية والمستلزمات الطبية في الدور الأول والمكياج والعطور في الدور الثاني أما بضاعة الترند فهي اللي عليها الكلام السعر تغير والفرصة توا بين ايديك فما تفوتش الفرصة زورونا في مكاننا بنغازي امتداد كوبري 204 قبل مفترق شارع فينيسيا للتواصل 091-675-40-0 أو 094-675-40-0 صيدلية القلعة ديما غير
3: سؤال ديما يتكرر شو اللي يخلي وصفتك ناجحة والريحة فايحة في المطبخ السر كله في خلطتنا مع الدالي طعمة أكلك تقعد ناسكة وكل لقمة تضبط معاك النكهة الصح وقبل زحمة العيد بهارات الشوي من الدالي واتية عشان تخلي لمتكم طعمها ما ينتسش مش بس التوابل الدالي جودة تثقوا بيها في كل صنف مع الرز الفاخر لارين للبقوليات والمكسرات لعند القهوة اللي تعدل الرأس خلي الكل يسألك شني السر الدالي عزي ودلالي
4: عصر السرعة يحتاج تحويلات مالية ودفع أسرع منه
5: لي باي
4: تخلي معاملاتك أبسط وأسرع من أي وقت مش مهم من توين في البيت في الشغل ولا في الطريق حول فلوسك في ثواني لعائلتك وأصحابك وتدفع للتجار والمحلات كلها فوري وبدون عمولة ومن غير مجهود علاش تخمم في الكاش وخدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي موجودة تعاملات مالية سريعة وآمنة بلا تعقيد
6: صيدلية ذات الصواري تقدم لكم الخدمات الصيدلانية على مدار 24 ساعة يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 1533 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم 091-191-7000 كما يمكننا إيصال دوائكم بشكل آمن إلى جميع المدن زورونا في فرعنا الوحيد باب العزيزية طرابلس اختر ما يليق بك اختر ذات الصواري
7: سمعت بشركة الحداثة ومش عارفة شن هي الخدمات اللي يقدموا فيها
8: شركة الحداثة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تقدم خدمات الإنترنت وحتى الحلول التقنية والمعلوماتية المتعلقة بأمن المعلومات والخدمات الصوتية لقطاعي الأفراد والشركات بجودة وضمانة عالية وخدمات الإنترنت عندهم على أعلى مستوى وجودة وتشمل خدمات الواي فاي والإكس دي إس إل والفايبر
7: باهي في حالة وجود أي طارئ
8: اطمن مواعيد عمل الدعم الفني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء
7: حتى في العطلات
8: ايه حتى في العطلات الباقات المحدودة والغير محدودة فائقة السرعة ومتعددة يعني استفادة وترفيه لا محدود حتستمتع بأفضل العروض وجودة الانترنت في شغلك ومع عائلتك تواصل معنا على الرقم 021-360-34-0 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hti.ly أو على صفحات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر الشركة طرابلس بن عاشور بالقرب من القنصلية التركية
9: شركة الحداثة سرعة وموثوقية تجعل حياتك أسهل
10: اسمعني انت العوان فحت فيها بس تبع برامج دوافام على 100.7 في مدينتين بنغازي وطرابلس او على موقعنا دوافام.ly/podcast دوافام ديما معك تو ركز مع السواقه

ما زلت تسمعوا في تيمبو برعاية صيدلية القلعة، المرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفر كير الإيطالية، برنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.

0: الشركة الاستراتيجي لراديو دو اف ام برنيق للطيران وبرنامج تيمبو اللي جيكم برعاية برنيق للهندسة والصيانة وبرعاية شركة المرجع الصحي وكيل منتجات سيلفر كير الإيطالية لمنتجات العناية بصحة الفم والأسنان صيدلية القلعة والشركة التقنية لراديو دو اف ام شركة النخبة الليبية. أكيد إن شاء الله يوم مبارك ويوم سعيد لكل من يسمع فينا حاليا وانضمونا حاليا يسمعوا فينا في السيارة على 100.7 تردد الموحد طرابلس بنغازي وما يوصل ترددنا في كل مكان. إن شاء الله يوم مبارك وإن شاء الله يوم سعيد. 091 190 395 على طول نمشي دي مسجاتكم
1: يلا
0: نقرأ مسجاتكم ونكمل حكايتنا أكيد وباقي تفاصيل حكايتنا لي اليوم. أيامكم طيبة يا رب وصباحكم ورد حياكم الله. يومك مبارك ويومك سعيد سامي الطرابلسي.
1: يومك ورد يا سامي.
0: يومك مبارك.
1: صباح نورتنا. الفل صباح الخيرات. بالنسبة لرأيي في هالمسج هذا من عبده قال بالنسبة لرأيي في سؤال القصة الأم وبنتها لما ولدها يعاونها ما شاء الله عليه في الزرع لكن كان عاون زوجته معنى يقولوا إنه هو تسوق فيه أو متحكمة فيه بما معنى ويعني وخلينا نقوله بمعنى إنه بين فيه تناقض غريب. الحمد لله إحنا تربينا في بيت فيه المعاونة وتقديم المساعدة بكل الطرق تنظيف غسل أواني كنس تسييق وخاصة في شهر رمضان اللي عاون في التطيب الفطور التاني يغسل المعين بداله من لما تزوجوا البنات يعني الأمر ليس سيء وما فيش فرق. الله يبارك لكم
0: يومك
1: ورب
0: مبارك.
1: يحفظكم
0: عبدو يومك
1: عبدو المسج هذا جانا
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يبارك في صحة الوالدة
1: ربي يبارك لكم فيها. قال من لما تزوجوا أخوتي البنات خلاص
0: البنات. يعني هو
1: هيك هيك إحنا متعودين عليها الحاجة هذه.
0: لا هو من قبل وبعدين زادت المسؤولية
1: طبعا
0: الفكرة طبعاً. إن يعني هل أمهم يعني حتى قاعد ديما
1: بروحها مثلا
0: يعني موضوع العمر إنساني. ومسؤوليات صعب يعني
1: موضوع إنساني والله أكثر من إنه مثلا لا كيف هذا وكيف هذا وقال كلام هلبة حلو مهم بجديات في النقطة دي قال
0: إنه
1: تلقاه في الحوش يا سلام كان مثلا عاون أخواته وكان عاون أمه يا سلام عليه وينحط في كاترو بس ترى يعاون زوجته لا كيف مسيطر عليه متحكمة فيه فعلا هذا الحكم اللي على طول يكون فيه
0: وهذه هي الفكرة وده إحنا نتكلموا عليه حاجات تصير في مجتمعنا
1: بالضبط
0: وهذه هي الفكرة تمام. من عندنا مهند قال رويدة ما خدتش قهوتها شكلها دايخة قال صباح الورد والفل وبعدين يمسيكم يعني ندغلكم القدام لباقي اليوم هو سبق الموضوع
1: باهي تمام يا مهند
0: يومك مبارك ويومك سعيد مهند
1: يومك فل يا مهند صباح الورد.
0: عندنا ربيع ربيع الحاج قال اللهم هب لنا من خيراتك ورحماتك ما تشرح به صدورنا وتجبر به خواطرنا أجمعين. صباح الخير
1: صباح
0: ربيع يومك مبارك
1: يومك فل يا ربيع. في عنا أبو أمل قال صباح تتهادى فيه الأمنيات على أجنحة الضوء وتتزين ساعاته بصوت يؤلف القلب قبل الأذن إلى الإعلامي القدير أبو عايشة وإلى الإعلامية المتألقة رويدة ولجميع مستمعي برنامج تيمبو عبر إذاعة راديو دوافام أبعث إليكم تحية صباحية أو يضوع شذاها بالمودة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يبقى صباحكم عامرا بالفرح وأن تظل أرواحكم مغلفة بخيط الأمل مهما أثقلتها الحياة فحب الحياة بكل ما فيها بأوجاعها التي تنضج أرواحنا وبأمالها التي تضيء العتمات وتيقنوا أن الليل مهما استطال سواده فلا بد للفجر أن يشق ستاره ولا بد للشمس أن تعود أكثر إشراقا ودفء. قال أبو أمل صحبة زوجتي أم أمل وابنتي أمل.
0: يومك مبارك أبو أمل ويومك سعيد يومك لأم أمل وأمل إن شاء الله رب يحفظهم يبارك فيهم
1: الله يونسكم ببعض يا رب
0: أمين. يومك فل. مبارك أبو أمل تمام. عندنا دكتور رواد بوغرين قال حاضر أولا نصيحة هي الحم عبارة عن الألياف ديما توجد بين الفراغات والفراغات بتكون فراغات لثوية أو تزاحم بين الأسنان أو الحالة تكون مداير الجسر أو تاج وهي طبعا تختلف على حسب وهنا يكون تنظيف سن بفرشة المعروفة اللي هي طبعا الآن فرشة تنظيف السطح فقط هنا تستخدم خيط سني أو بفرشة خاصة بجماعة التقويم واللي طبعا لمركب جسر أو تاج أو ما يعرف بالكراون طبعا استخدام الخيط السني بلطف الأسفل ثم للأعلى على جانب السن استخدام الأعواد الخشبية لأنها تؤذي اللثة وتسبب انحسارها الأغلبية يعني احنا نستعمله في
1: الأسنان.
0: عود الأسنان
1: عود الأسنان صح هذا شعار العيد هذا لازم
0: صحة دكتور
1: والله نقطة هلبة مهمة نوه عليها، يعطيك صحة دكتور عليها المعلومات الكويسة هذه اللي قدمتها لنا، والله بجديات تفيدنا كل مرة لو جي يجي شيء في بالك ويخطر في بالك يعني العيد حتى لل يعني للي جو عندك ويكونوا متابعين عندك، فتفكر حاجة وقولها أنا نصيحة الصبح اليوم قبل العيد.
0: أكيد حنبدأ في النصايح دكتور،
1: يومك فل، فمنصحش بعود الأسنان الخشب.
0: قالك هو طبعا يثبت في موضوع اللي هو الحصار اللتة، يعني أيوة. ممكن حتبدأ السن مكشوفة وهذه هي المشكلة اللي ممكن تخلي فيه يعني زيادة للموضوع
1: ومشاكل في اللتة
0: طبعا.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام، نهاركم سعيد ومبارك جميعا، اللهم بك أصبحنا وبك أمننا وعليك توكلنا. معايا حذيفة عجباطة طرابلس.
0: عبد السلام، يومك مبارك يا عبد السلام.
1: أنستونا، مرحبتين بيكم،
0: نورتنا،
1: نورت طرابلس، وإن شاء الله هيك تكون مستمتع ومشيت للأماكن اللي أنت مقرر كنت تمشي لها في طرابلس. وإن شاء الله ما تكونش عليك زحمة. يخمم في الزحمة قبل ما يجي كان عبد السلام.
0: لا قال هو تفاجأ بالزحمة يعني. ايه؟ فمشال الحديقة ولا مازال؟
1: ايه رفعت حديقة الحيوان
0: زيارة وإلا
1: لازم
0: يديرها زيارة،
1: لازم ترفع حذيفة، لازم يومك فل يا عبد السلام.
0: تمام. عندنا دكتور اسمهان قالت بالنسبة لموضوع الحلقة، السبب هو هذا العرف اللي طبعا تربوا عليه، والراجل اللي بيعتقد ان شغله خارج الحوش يعفيه من شغله داخل الحوش، او ممكن في انتقاد من الوسط اللي هو فيه، ومرات يكون هو ساعد زوجته من قبل وملقاش حافز ولو بكلمة شكرا او كلمة حلوة منها، راه الحافز مهم. تحياتي الدكتور اسمهان.
1: صح،
0: يعطيك الصحة دكتور اسمهان.
1: صح، ما احنا شو قلنا؟ قلنا على فكرة موضوع ما يقاش على عاتق الراجل بس، لا حتى الزوجة، حتى الزوجة، وخاصة خاصة لما هو أصلا ما يكونش فاهم الحاجات هذه أو ما يكونش عارف الحاجات هذه، وتزوج والزوجة متاعها عاملة وقاعد يشوف في تعبها وقاعد يشوف في شقها، فيبي يبادر بالحاجة هذه، وأول مرة أول مرة يعني في الحوش هو ما ترباش عليه هيك، بس يبي يغير من نفسه. هل بناس على فكرة غيروا من نفسهم سواء كان زوجات ولا أزواج، ويبي يحسن ويبي يساعد،
0: هي الفكرة زي ما قال دكتور
1: سهان، فيلقى عدم التقدير
0: وهذه هي
1: أو الفكرة. حتى شكرا أو هيك شن بيصير
0: زي ما قال دكتور سهان، هي كلمة طيبة يعطيك الصحة دكتور سهان. لا خلاص
1: مش لي هذا، مش حنكمل، ما فيش ما تطمش مني في ولا حاجة، فاهم الفكرة؟ فلا التقدير مهم،
0: تقدير مهم، كلمة الكلمة الطيبة صدقة رويدة يعني. إيه؟ في أمر زي هذا يعني لما يكون الرد جميل بالطريقة هذه يعني
1: هو صح، صح،
0: حاجة غريبة بصراحة. يعطيك الصحة دكتور اسمهان، يومك مبارك. تمام. عندنا فيصل، فيصل قال صباح الخير، يومكم طيب، توش بحت واحد لابس شرط وفانيليا وتب توتة وجوارب مع شبشب، قال فعلا هو حاير في الطقس، هو مش فاهم مروح عشان يبي
1: شنو الجو في الساعات الثانية
0: يعني.
1: هو دار اللي عليه، مرات حتى عنده مشاوير هلبة صعب انه هو يروح للحوش،
0: هو
1: فخد احتياطة.
0: فقال فيصل بالنسبة لموضوع الحلقة هذا، يبي هدرزة طويلة، بس مثلا أنا زوجتي ربت منزل وأنا نطلع من الصبح ونروح في الليل، المفروض ما ندير شيء، لكن اللي عندنا صغار يبوا ماكلة وتربية ونظافة وقراية، فلما نروح ونلقى حاجة مش في مكانها عادي نديرها، والحمد لله أمورنا سل وكل واحد مرتاح مع التاني، وآسف على الإطالة. يعطيك الصحة يا فيصل.
1: والله يعطيك الصحة، وبالعكس يعني يعطيك صحة على الكلام اللي انت قلته، لأن قاعدين ممكن بالعكس يعني يكون في حتى حافز للشباب التانين سواء كان مقبلين على الزواج أو هما متزوجين، بس قاعدة صايرة مشاكل بسبب الموضوع هذا، هو مش عارف شنو المشكلة أو هيك، لأن مرات الزوجة ما تقولش إن مثلا يا ريت تساعدني في كذا أو تدير معي كذا أو تقيم علي الحمل في كذا أو هيك، مرات ما تقولش، بس ويكون في مشاكل قائمة وقاعدة في قصص وحاجات انتم مستغنين عليها في الحوش، وتكونوا مش عارفين شن السبب دي. رأوا سبب من الأسباب، حلوة المعاونة، حلوة ان احنا نشوفوا شن الحاجات اللي مفروض، بالعكس يعني، واعتقد ان الحاجات الصعبة اللي تكون في البيت هي تدير فيها الزوجة يعني.
0: في امور بس مش الكل يعني. ايه؟ في امور يعني الرويده بتكون فيها العينه باهيه زي ما نقول احنا بالعاميه يعني، هل الزوجه حتقيم البمبله الغاز او بتحول الغاز من مكانها او
1: كذا،
0: في امور يعني محتاجه فيها مساعده، فزي ما قلت لك كل واحد حيشوف له من منطلق،
1: بالضبط
0: من منطلق الزاويه اللي هو يشوف لها.
1: عامه فيصل يعطيك الصحه،
0: يعطيك الصحه، ربي يبارك، ربي بارك فيك ان شاء الله وفي عوائلك
1: يا رب،
0: ان شاء الله يومك مبارك فيصل. 091 190 395 على طول لك الرويده،
1: بخليني بخيرك.
0: لا ما فيش، لا خلاص
1: خلاص تطلع فاصل،
0: ما قلتش فاصل، لا بنكمل
1: بخير، كست علي،
0: ما نذكر بالرقم،
1: ذكر بالرقم،
0: خلاص ذكرتها توا،
1: شفتوا ما فيش معاونة بكل، أو أبو عايشة ما فيش معاونة بكل، ما بيخليش نجي على راحتي يا جماعة. تمام. من تاني في أبو صهيب، قال أبو صهيب كبعتنا شوية صور، قال صباح النور والسرور جميع ونهاركم مبارك، نهارك فل. قال من أجواء افتتاح العيادة نسأل الله البركة والرزق الطيب. الله يبارك،
0: يعطيك الصحة والله بجديات. إن شاء الله تكون عتبة خير عليك، وإن شاء الله رب يعاونك ويفتح عليك. وبعتنا اللوكيشن والصور، طبعا هي خاصة بالرعاية النفسية،
1: أيوة، وعلاج الإدمان العيادة اللي هو توا ما شاء الله اجتهد فيها واشتغل عليها. الله يبارك لك أبو صهيب. بس أنا متفاجئ في أبو صهيب إنه مفيش مرة هيك مثلا
0: بيننا ولا وضحنا، مستحيل.
1: أني نعرف إن أبو صهيب يحب الطيور، وفي موسم اللي هو الطيور يكون موجود في الأماكن هذه، وإن هو يصطاد ويربي، وعنده محل صغير فتحه مؤخرا وفيه أنواع من الطيور. هذا اللي إحنا نعرفه يا أبو صهيب،
0: ولكن المفاجأة طلعت بعدين.
1: هذا اللي إحنا واقفين عليه، كيف صار وفتحت العيادة متاعك؟ مش عارف.
0: إن شاء الله ربي يبارك فيك، وإن شاء الله يا ربي يعاونك ويفتح عليك، وإن شاء الله عتبة مباركة يا رب
1: يا رب.
0: أكيد نذكركم مستمعينا بسؤال حلقتنا، برأيكم ليش بعض الناس مازال يشوفوا مشاركة الراجل في الحوش عيب، رغم إن الحياة والمسؤوليات تغيرت؟ فهذا طبعا يعني من بطل حكايتنا اليوم، يعني هو طلب نصيحة يعني من مستمعين، يبي يعرف رأيكم بخصوص الموضوع هذا. فاصل قصير عندنا بك إعلانات كي لازم ما يطلع، ونرجع نكمل قريت باقي مساجاتكم، لأن عندنا مساجات لازم ما تنقرأ رويدة. فاصل قصير ونرجع لكم من جديد.
2: الغي لي كل مواعيدي واحجز لي اول طيارة على اسطنبول، وتصرف في موضوع الزحمة والشناطي، انا مش فاضية للطوابير.
3: تم استاذة، احجزت لك وطلبت لك خدمة برق من برنيق للطيران، تو يجوا لعندك ياخذوا شناطي ويسلموك كرت الصعود، وانت في مكانك وتمشي للمطار قبل ساعة ونص من رحلتك.
4: هادي سماح، سيدة اعمال ليبية رائدة، تحب السفر وفي كل رحلة تحب تاخذ افضل الخدمات، ولؤي اطلب لها الحل اللي ريح بالها. مع خدمة برق الرفاهية تبدا من باب حوشك، يستلم شنطيك، اختار مقعدك المفضل، ويتمولك إجراءاتك قبل رحلتك بـ 24 ساعة. للحجز والاستفسار بنغازي 092-225-99-55، طرابلس 091-226-99-55، مصراتة 091-227-99-55. سافر بذكاء، سافر بلمحة برق. برق إحدى خدمات شركة برنيق للطيران، لنعتلي السماء معا.
5: سنة جديدة يعني صفحة جديدة وبداية تليق بيكم. 2026 في صيدلية القلعة مش مجرد تاريخ، هي رؤية مختلفة وحلة جديدة وخطوة لقدام في عالم الرعاية الصحية. القلعة اسم كبير، القلعة ديما غير، نفس الجودة اللي وثقتوا فيها، وبخدمات مصرفية بنفس سعر الكاش، وتوصيل عند باب الحوش بخمسة دينار بس. واستعدوا لمفاجآت قريبة، لأنكم تستحقوا الأفضل. قررنا نكونوا أقرب ليكم وبإمكانيات فوق توقعاتكم. العنوان بنغازي فينيسيا، شارع 204، تليفون 094-675-4000، 091-675-4000. اختر القلعة، اختر الجودة.
6: للإعلان على راديو جو اف ام كلمنا على 091-505-070. جو اف ام معك.
7: خلي جو اف ام ديما معاك، وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.jofm.ly، ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. جو اف ام ديما معاك.

ما زلت تسمعوا في تيمبو برعاية صيدلية القلعة، المرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفر كير الإيطالية، برنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.